بلاش نحكي عالماضي، الماضي هذا كله جراح، كل الحكي عالفاضي، مستقبل ربي ولادي مناح، خلي الولد يضل مبسوط، خلي الولد يضل مرتاح، تونس مو

مسروق وسحبه، ولما سأله الجدع أمزع عقله وصحبه، وقال له يا عمنا شوف من غفلك روح له، دي المادة اللي في الدستور بشم ريحة وبخور، في نصها بتقول لا تحمي أي كحول.